أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيني يلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak biñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوت حسره الشيخ محمد الفاضل البكي ويرو موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جوم وير لو خمني ياغ نانيو وقتان تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñ tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu lam la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci te xalé nday ak dom